0: على أوانات مخصبنا مفراين وقانا مفطارن زعلم حدش نقراو سرحن من داف نام جمارن نام محدارن عد العداقة نمال اللاي حبتين مودابن زي تقوطرة سنقن زباو حدقة بموسادن زي قبارن نطف مصرحن من قستاون بحطاون كتباون نمد القاف كما يحبروا علامة كم زنبروا معقليهم اتي بتبعاتن مهزون زفلت الجمام رعاهم أبي منقو قطبا موفارن ناي بحتخونة منقصتاو تقال حبراو تقمن دلدل كتباوي عبياتن أبمس عبزلو متحببار زرقاقص ايو اتن أبزبو تازي زرقابا كتباو تقالات بتفلالي مقدتات أبي منقو الكسباتن تقالاتن تقواماتن فتحاو مكففالن معري مبتساحن حبتي بمتببع ربحاتات نخلو سبق الليلو كبات سح مقبار يدلي انقبل بمملكات ازود ما مست املاخ ندك سب حلوتو فترة نخوخون بحضر الزحابو ميتال اخو اتبيقو زي السمامة محبراوي امام زي سعبو مخوانو استبخيلوم ابزي حلف زمانات سرعات بانكي اب ماكل كتباون محبراون معبال خوينون هيوات سبات تسألواك الوزخ ال ازيو اتحالا لخكون النتكوين كمزسانحن بزو مخنات زي دما زي سرعات زي بتي حالشانخ ناي حفشاوي دحننات فتحاو مكفال متببع بتخالشانخ كعب علوتاو مقلدي منجو زي معرنتن دخنتن زي خونة سس عزمالو مقاب نابزي دقفك لتعمارات ستات كمزمار رحية زخاخرو رسالي كان باباسات أبوشت إزي صفيح معاك فزي إتوم أبي كتباو عداقا زنات فوسابات بيقان عنا بمسرح تراي زي كوناس نتوم زن كسا قصلو خزبن هواهن نابي تنقوقن مسقبرا قب نابي زي الساما معنا تقاق مطاقاتات بممحارن بممراحن اون اتنات فموخانكم تاريخكم زمسكرو ايو إزقاء تحواسنتن بالحنك عنان قبرا سنناين زوهاهد يبيلوم إزناي سرارحة أقباب تعيون نبارن عبية تكالات محبراوي كدتات زمدناتات بخامي كمزرقا قطعون مسكزي الزراء أي إيو بانكتات أب مواقراون بحلاون فلكت حدا حبر تصب كتس ألوا كمزخ إلان نزي بمك وام رسالي كان باباسات ناب نواتاو كبرتات ترح بمتوكار حيوات ناب زدنا قر علامان أقبابات كي ملس أتنكيقوم أب كتبا وعود أون انتخون سب أونات كل جزي أب ما أكل خون اللو انكبلو أقليهم مس إزي التحاحيزم أتن أب زرك بزز تراقب بانكتات إيطاليا زي خطة العوز تفلالي سبعون بخلاون تبقى صوتات بمن عادة أب زي ما قدي حد حدعو مدق قافن متحق قازن بمسرات كقتل التبابعهم إزي إتي تنوعن عميقون السرون مباقولون إيو ولا قام بزعتيو جزي زير انتقونة صلا أدما قرب زن تكالات النعابين نعم ببني قتل اللهم سبلو أب مدم دم تعمدر أم نتوما أب تبوتازونا برسابات نساني تقبار فتسيما مكاير السعو مريح مدكر سنسلتو مرشاتاتهم بمقبار أب السروم تاني عمكو قعازو حدرا كم سبلو زينا فاتيكان أفليتو
1: كبراتن كبرانن سمعتنا زي زينا فاتيكان أيو بيت خرستيان مبل سلسة عمت علم لخاو معالت محبراوي من راخبيتات أب التخبر اللو زل لعلت رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة نكاتوليكاويان مهزوتات تكنولوجي ناب حقي سبعو أكال زتكورة كخوون كحقزو يتبابعو كاتوليكاويت بيت خرستيان تمال سنبت إلت عصر تشوعات تقنبوت مبل سلسة عمت علم لخاو معالت محبراوي من راخبيتات أخبرا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة أبتيد الدحرز ألوت أونقست سماي أبزك كافل وقال محسنتا نزع علم لخاو معالت محبراوي ركبات بمذكار كل سب وترون حق سبقاوي أكال زغبر عينت حسابنا حسابنا من لوات مسمرات كهنز التبابعهم أبزق ربع عمتات أب تكنولوجين كموون أمر راخب بزوحان الترأية سفيح معباليتات بمتقاس تكنولوجيا ومهزوتات ناب ربح دك سب كمر رحت عوعي تقريبهم كل سب كل ساعة حق سبقاوي أكال زغبر كل عينة تكنولوجيا ومهزوتات نابز حق زي كمر رح زلو حساب نحساب نايم اللوات تقبارات كحقز التباب على خبلو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة أبتي أول رح تري أم مبل سوسة عمت علم لخاو معالت محبراوي من راخبيتات زم حلالف وملغتي دمسن قسن دك سب معقاب أبز بلار استي حساب كم زكافلو زينا باتيكان حبيرو رسالي كان باب بساطة ملختم عملاخ ندك سب بملكعون بمسلون سلازفة أرام